بدائي جيلي انك بهلي مررها لجيلي انك سهلي مررها جيلي اليقظ الحد جيلي العودة ولو زرعتوا في جيل غافي بحط ايدي بين جري تعرف على سلاحي الديموغرافي